قزياري قزياري تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى غلافانا من تقربة شكرك خدنا با كاغذي جشنا خدا من تقريدا با ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجابي ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأبينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

بناتيتك بيت صوت نبوري كافن روكا بناتيتك بيت صوت نبوري كافن روكا نواكوتك شكولي بيت

0: قا مش لو صباحا بخير با وصباحا خلكيتا بخير وخشي با ايروج ججنا درباس بونا صد صالي نهندك صد صال ج حسكرني جهونري جدانو افراندني باجاري قامش لو جو ايروج وكا ايروج صلا حزار ونهسد وبيستو ششان يكمين كفر يكمين كلبيج وكا اواهي دست بيو
1: دماكو ام بحثا باجاري قامش لو دكن ادل داد جهده ولو او قوتنا هاني تيبالا ما باجاري افيني باجاري حسكرني باجاري هنر و هنرمن دنيا مزن اجا او باجاري كو دو اورتي دي يجي دل دا نيزيكي همو باجاري ديترا جي قامش لو جي عامودي جي حسكي جي ديركي تفده بري خود دلمي باجاري

0: قامشلو باجاري أبيني باجاري حسكرني باجاري حمبيزا قرم ياغو حركسي لخود حوينة بحمبي كاتيان كردو عرب سريان وآشور باجاري اي امدكارويجن تكانايا ياغو حركسي لخود غرا باشتيب آرامي بجيانك هفبش ببراتي وخشي
1: اف خوشبوناوي باجاري دلداغو همو بيكاتا همو نتو بهفرة تيدا دجين و دقلك شاهي وبونين هفدو جد باش داردبن

دي خلكا ميا ايرو دا ويقال لك مجار مهب ان دل دا متدا بحسا در باسبونا صد صال لسر افاكرنا باجاري قامش لو جي بكن ووشانك مني زندي لسر وبلا ميا فيسبوك جي هبه ددم جمير ده ايرو جي سبها بنفسكارو لكولينر كوني رش دل دا

0: له دري قامش لو حرتش دي خوش هياق واما دبين لنا دهمان كولاني ده دنجي ازان وزنجلين كانشتان يك بهفرا ودهمان دميدا رود ده ودنج ده جبرغو مالك عربه مالك كرده مالك سريانه مالك اشوره تبلي في تبله في او في فامبيك هاتين جدا جدا جي لي بحسكرن بهدور جيان دكن جيانك خوش سيدان يعني افصد سال در باس بويا واف باجار حركسي حماز دك بكيف وخشي وآرامي.
1: تقوله دوان كلنا درباست بدل دولو هر زمان كيتد بهيزة كردي عربي أرمني سرياني قش بهفرة دنا وويتا قهاني ده بهفرة جياندكن.

0: باجاري هونرو هونر مندان شخواج كسيقو بخواز إيروج تبلي ما بباج ماري مهردن بكرينا ومبخوازن شبقام شلو تشتكي بيجن خوستكك وهبا صفر نهس السي صفر ددو چار السي چار صفر حيشت أفاياج بو دنجي وبما
1: اف هجماجيش بوي نامي يعني هندكار نامي انخل سربشينن صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چار نهس السي

0: ملي قهدار ما وقما هجماري خواه جوار ديار كرن هندكارن تفلي ما ببن شخواه إروج ولو هنكي سيدان امتكارن بيجن جوان روجين كو بيتكي ولو نوك أف إنيا درباس بو يانجبش يا إنيا حطا آنكا إروج بين شم روجي بيها تيا قهرتن هنكي بلين قرماهي بلند بونا إرو داني سبهي چلي إفاراد با بيستو حفت
1: بس بالا خو بده وی داري دل دا وای شباكي خوياي خوياي باهي سرس بهي گاوا گو از هاتم جي يعني جهي سي گله کي خوشبو بس جهي روكي گرم بوجاج بيجن جيرو ايواري ده گرك يعني پلين گرماهي بلند ببن زده تر وي سبه دنيا گرم به وي سبج بو روجا اني پلين گرماهي 41 بده داني روجي ده ايواري جي دات كوي بستو ششان
0: محمد صالح ولود مينا حطاتها ليا حفتي يك حفتي يك يك كلو زيده دبا

0: امي دس بمجارن خبكن جباجاري قامشلو جوانا فندنغو هاتنا دس نيشان كرنج عالية مديريات تربية وتعليم لقامشلو جبوي بيشوازية وان اعتراضاتين اي شاقرتين بولا نهان جوان كسن كونر ازين لسر بلو انجام خواه دلدا يان بسر نكتن زيدتر لسر هجمارا وانا فندان جي كنجي حتا كنجي دكارن او خندكار بري خبديني بيامنيرا راديو ارتا لقامشلو شيندا محمد نهاب مري دريا تليفوني سباتا بخير بشيندا
1: صباح تاوكوداران طبعا بخير بسيدا
2: صباح بخير باشين داشفين دا هجماران عبندي قوهاتنا دستني شان كرن چنا و لكوي داكينا و ساعات چه پیشواز دكن وان خندكارا
1: بله دا صباح تجي بخير با نعبند دو هاتنا دستني شان كرن قامشلي يكشي نعبند دا وك مركز تنعسترن دبستان هلا آنا بقزبيانية او جبو خورتا هاتيا دستني شان كرن لسر سياحية آدوا مركز آزكي أرسوزية أو جي جبو قزا هاتيا دسني شانترن شباب بشوازي كرن جي ساعت نهي صباح حتى دوين نيروية وجارنا شي شي لقوري قدهنو بتعبي قديم سيدت كزيدة ترشيد كن وقت وقتي كو أمبيجن شاقرت هابن وك دموي بشوازي وانا بكن جدوه تديد نوزدين هي تسبيكت ويدون بكي حتى أف السبت عبي حتى بيستو بدوي مهي
0: شين دا حرخ وندكار دكار اعتراضي لسر چند معدة بكي وچب هالجوان لازمين
1: بلي انها دكار سر دمعدة تاني اعتراضي بقديمين هكا بيجن سر نكت بي يعني ساقتي بيجي جغيري سي معدة چار معدة جيبن بس هاو او دكاري سر دمعدة تاني بقدمين تحسين علامات فور تشيكي هك بخازة مثلا علامات فور تشيكي تربكي ديسا دكاري سر دمادة تاني يعني غيري دمادة جير درنا كبي وبلكين في ويست أو بطاقة من امتحانية رقم من اكتتابي شغل سر بطاقة هاتي داني وكتن بالكالوية دي يكيد تنوى وقت على بعضيرات هناك معلومات خندري ويناد دين بيسينم وقات تشتيك وبتكيلة بكاج شاكرت يعني بيجن مالبات عوينار تشيد كيش بلكو حاضر بون يا شاكرت بخوية يا شي مالبات عوي وبدي باقه براية أو إداعة حصار شامكاشة تريكو تيتي خيجي يعني هنكي لبكاج ويناد وانار تشيد كنش بلكو صد وبيست حزار ليلين سوري تي خوستن بعد في حساب قوان شانكار شبه درانسو كجاهز دكن وابرا إذاع دكن دري ويناد وبلكي وصلي استدلام دكن حتى قودي سافقرن وخواد السجلين
2: أفسدو بيس جبو حر ما ديكي يان حردو ما ديكو كعش حق
1: دكاباش نانا هاو بس وقتي قود داخوازا نرازي بوني طلبا باعتيراتي بقدميني دبيت صدو بيس حزارات يخي حساب الشام كاشتي يعني أبوك رسومي تسجيلي دكاري بيجي
2: مالي بشتي ويوي خوان دكار چبك بشتي قو اعتراد أخوكر لقوري كسي قو قو اعتراد بدست خصن شين داو تأوديتن
1: بلي آن هاي وانا بقدمين جا النافارو اعتراض هذا ديبيشن وجمع تشيبي أو إعادة تصحيح القوري جمعة مادي يعني ما جمع مادي مجواب السينو ويتشاوا بي او كسين قول ويدا رونشتي بون مقاوي جمع علامات تاني تشي ببي انو بلكي علامات نجبير كرنا قول ناوي برسن ايكو مثلا علامات طالب تيدي كينو ويج نغر او سؤال كيش بيصلح هادن يعني ملوش صالحي شاكر تفايدية مثلا ما بين سؤال كيش بيس علامات السربون ويشاكر تيدي فرادا دو سسي آنية أو سؤال شنفر وبيصل حاندن أو مثلا جوابي قدانين وليه بنارن هك خطنا واضح بي ولا هك مثلا وانا حقي بنا خوار بي ويكش بي فكراندن يعني دوا صالي توهي دا أيامي حكومة سوريا بري دا أف سيستم قلت تنبو بلكي جمع معلومات تاني تشي ذكرن وهو هلا جمع علامات أمبيجن جبر فيه كيكو بري آنها طلابي بكالوريا إيكو اعتراض قدم عندهون وكسان ياري ما آرتا مشخور باشقاء ما أفعانين وطلابي إيه بكالوريا إيكو قدم عندهون إيه محافظة حسك اعتراضاتي فو وتديد تلكي وانا الحماي هاتون صلحاندن جبر فيه كيكي ساوي الويدة طلباتي وانا ويبين فاندن وصد وبيس وسي شاقرتان فيداج اعتراضاتا ديتيه من نتيجة درنكتنه قو تشارج وانا سقطي بون انها بون ناجح
0: جبربري تشاوا
1: يعني الدليل يقو
0: جبربري تشاوا
1: يعني في داوي جي ببينه بلي سيدان كلام
0: بتاني هو او علامات ايه اللي سروي بلي دهات دانين كوم ديكرند جماعة عند النهات تبي جوي بل كامل جارك ادن ورصلحان دندوان جهه قشاشتي تشيو يعني علامات جوي خندكاري تشويه
1: أري عين ولوي بالضبط وش خوات شتهين باشتر وطلاب الصف نهاوي بلكي وانا الحسكي دي سابين إعادة تصحيح يعني إن الحماية نجبر إيه بكالوريا تاني الحماية بون دي وك إيه صف نهاوي الحسكي بن وبسبور إيه مادة بن يعني ناوي استازو أنسي إعادي بون سبور إيه مادة بالسر دي مسألة تصحيح بسكنا فأرجي بكد الرحلتية كي يعني تدن مالباتي شاقرطان شاقرطان فأبي بو كسن حسن بو ظلمين يعني على متوانا نالبوريدي واناية
0: بلي جالك سباسج بويتا بيامنيرا راديو ارتا لقام شلو شندا محمد مربو ساعتا تخشبه

0: جارك دن سلاف قهداري أن آرت هام لوا وقريان بو بودكاستك كنوج و بودكاستين بيردان كا جزيرو إيروج غريداي تشتكية قو غريداي كتشايا غريداي جنايا مدكارن بيجن دو دمك دا جداما لدفرام تاني أبيا كايا دهات نبريارا كهيسان دما قو كتشي بري خود دا دبستانيش بوهين كرني أوايا ميرانيا كا مزم بو قو بران بري جواك تفدي دهاتا دا ين یان ده هاتا سکنان دن او کچ او مال باتا خو گش دوی دمه ده تنه نچونا کچه ولو دچو دبستانه او بدگریا لی او جوی دا ایرایا قدخه بگشتی دردکت جواکه لید ناری گو اف کچ کچه که جدایه شاشتیه که جواکیه او میرانیه که گو همو سینورین خویا در باز دکه یان او سینورین گو او علمی بون سر اف یکایا گلک چی روک لخواد گرتن ده فرام دمکیش دم او گلک همبری وی چی روکم بی دنگ جی هبون گو اوی ملامحی جواکی گشی دو گو هر جهندر ده بی گو تو گو هب لی گو دار بکم اجبر وی اکی گو او یکایا ده دمکی دش دما دما گو دایی که ما بحثا دما خودکن لسر تلیان دو هاتن جمارتن کچه گو بری خوددان دبستانان
1: هدية أسعد يك جوان تشيروكا يك جوان كتشايا دلدا ميفانا دافيان قدشو بودو في خلقه جي بودكاستا بيردان كا جزيري كام بهفرل تشيروكا وينا قداري بكن
2: في مكان ما من ذاكرة الجزيرة كان في زمن ما ينذكر بسهولة زمن كانت فيه الفكرة أخطر من الفعل وكان في تعليم البنت مو قرار عادي كان مواجهة كاملة مع المجتمع بعض البنات وقتها ما كانوا يروحوا للمدرسة بس كانت البنت تطلع من دائرة كاملة اسمها الممنوع كانوا يشوفوها كاستثناء كخطأ اجتماعي أو كجرأة زايدة عن الحد بس بين هاد كله كان في قصص صامتة غيرت شكل المجتمع من الداخل بدون ما تنتظر إذن من حدا ضيفتنا اليوم هي وحدة من هالقصص هدية أسعد سيدة خاضت تجربة التعليم بوقت كان فيه الأمر بمثابة تحدي اجتماعي قاسي ووصلت رغم كل الظروف للنجاح بمرحلة البكالوريا وبعدها توظفت واعتمدت على شهادتها ببناء مسار حياتها هي مو مجرد شاهدة على تلك المرحلة هي وحدة من اللي كتبوا تفاصيلها بصمت خلينا نرجع للبداية وين كبرتي وكيف كانت ملامح الطفولة ببيتك وبيئتك
3: نحن كبرنا بالحي الغربي بالقامشلي بالحارة الغربية معروفة كبرنا بحارة شعبية حارة كلها بيوت طينية وحواش عربية والأطفال يلعبوا مع بعض يعني حياة بسيطة
2: شو هي أول صورة بتتذكريها عن المدرسة؟ كانت بالنسبة لإلك مكان طبيعي ولا كان في شعور مختلف؟
3: المدرسة كنا نستنى طبعا ما كان في طلاب زيادة قبل ما نفوت على المدرسة نشوف الطلاب اللي قبلنا يجوا يقولوا الأنسات يحكوا معنا عربي وطبعا نحن ما كنا نعرف نحكي عربي كانوا أغلب الأنسات والأساتذة من الداخل السوري فكان هاجسنا أنه نروح ما نفهم من بعض ومدرستنا كانت مدرسة كتير هيك فيها دفء وألف يعني أليفة بالنسبة لنا كانت نموذجية بس كانت من التراب فكان فيها هيك دفء كنا نحب مدرستنا بس كان هاجسنا أنه ما نعرف نتعامل مع الأنسات والأساتذة
2: بوقتها قرار الدراسة للبنت ما كان بسيط مين كان يعرض هالفكرة بشكل مباشر؟
3: طبعا أنا لوقتي يعني كان اللي قبلي كتير يفتقروا للفرص مشان يدرسوا بس يعني وقت اللي أتذكر أنا رحتوا على المدرسة نحن كنا من عائلة شوي مختلفة من المجتمع اللي حوالينا كان أبوي ملتم بالوضع السياسي فكان ما يمنعنا أبدا أنه ندرس حتى أخواتي الأكبر مني بابا كان يشجعن وكان يخيرن أنه إذا تدرسوا أنتوا أحرار أو إذا بتكن الشيء اللي تختاروا لحياتك
2: أخواتك البنات كمان خاضوا نفس هالتجربة ولا كانت قصتك مختلفة عنهم من البداية؟
3: والله أخواتي البنات كمان هني كمان درسوا، بس وقت اللي أنا فتت على المدرسة كان التشجيع لسه أكبر، ودرستوا ووصلتوا للبكالوريا، بس طبعا كان في شوية منغصات من هالفترة هاي.
2: كيف كان شكل يومك كطالبة؟ كيف كنتي تروحي ترجعي؟ شو كان شعورك؟
3: الصف الأول طبعا كل حدا ما يتذكر كويس، أنا أتذكر أنه أمي كانت تهتم فينا كتير وقت اللي نطلع نروح على المدرسة، صدارينا كانت تكوين وتحط ريبانات على شعرنا وتهتم بنظافتنا، وكنا كتير نفرح وقت اللي نروحنا نشتري دفاتر وقلام ومحايات وهالشغلات. وقت اللي كنا نروح على المدرسة كمان نحن رفقات، ولو حتى بيوتنا بعيدين عن بعض بس كنا نجتمع بنقطة ونمشي طريق المدرسة مع بعض.
2: إيه ما تحسيتي لأول مرة أنك مو بس طالبة وأنك عم تكسري القيد؟
3: يعني هذا الشعور كتير كان حلو، أنه وقت تشوفي غيرك أو في عائلات ما كان متحفظين، مثلا متحفظين دينيا، مهتمين بالعادات والتقاليد، فما كان يخلوا بنات كمان يدرسوا، فكنا وقت نروح على المدرسة ونشوف هالبنات يطلعوا علينا ويتحسروا كنا نحس بقيمة الشي اللي نعمله.
2: برأيك ليش كان تعليم البنات محدود بهديك الفترة؟
3: في كتير عوامل، يعني أهم عدم المساواة بين الجنسين الذكر والأنثى، والفقر، ومثل ما قلنا هلا العادات والتقاليد، كان يفضلوا أنه الذكور يدرسوا لأنه هن راح يفتحوا بيوت ويربوا أولاد، والإناث يعني كمان كان في قيود وتحديات، ف مو كل العائلات وكل المجتمعات كانت تشجع فكرة تدريس الأنثى.
2: برأيك كيف كانت نظرة المجتمع للبنت اللي عم تدرس بهذاك الوقت؟
3: والله نظرة سلبية كانت، يعني مو الغالبية، يعني مو الكل، في كتير كان يشجعوا بناتن، وفي الغالبية كمان كانت تشوفن هيك بنظرة سلبية انه تروح تختلط مع الأساتذة والموجهات يعني وسط وقتها ما كان بنظرة لائقة.
2: بشي مرة تعرضتي انت او غيرك لحكي او ضغط بسبب الدراسة؟ كيف كان ينعكس هالشي عليكم نفسيا؟
3: كنا نتعرض، يعني الكبار بالعمر مثلا جدي كان يقول لشو عم تدرسوا البنات ولشو عم يطلعوا من البيت، هدول لازم الأهم من الدراسة إلن الزواج. وطبعا نظرة نمطية الأزلية للمرأة أنه مكان المطبخ والبيت وإنجاب الأطفال، فكنا نتعرض لهيك مواقف أنه لشو عم يدرسوا وما يلزمن وخلي يدرسوا أخواتنا الشباب أحسن، فما كنا نتأثر بس ما كنا نهتم كتير ونكمل مشوارنا.
2: بالنسبة لإلك بهذيك الفترة التعليم كان مجرد حلم ولا كان نوع من التحدي لإثبات الذات؟
3: يمكن قبل هلا ذكرت انه نحن يعني من عائلة كان اهتمامها السياسي اكبر من الاهتمام بالشغلات الجاهلة، فكان عندنا شوية وعي بالبيت، كان بابا يجيب جرايد مجلات على البيت ونقرأ ونشوف، حتى اتذكر كان في سيرة حياة رائد فضاء اسمها فالنتينا تريشكوفا، فكنا نقرأ ونحلم انه يصير مثلها، مو انه تحدي بالمجتمع او تحدي بالحكي، لا كنا نطمح انه نصل لمراتب اعلى.
2: شو الفرق اللي شفتيه بين بنت درست وبنت ما كملت تعليمها من ناحيه الفرص والحياه لاحقا؟
3: طبعا في فرق، يعني ما في نسبة لحتى نقارن، البنت اللي ما درست أكيد تبقى جاهلة، تبقى عرضة للأقاويل للشغلات الفاضية، بينما البنت اللي درست رح يكون مجال تفكيرها أوسع، وتربي جيل أوعى ومجتمع بالنهاية مجتمع أوعى أكيد.
2: أنت كملتي حتى مرحلة البكالوريا وبعدها اشتغلت اعتمادا على شهادتك، كيف كان هالتحول بحياتك؟
3: والله لو كان في تشجيع مثل هلا، يعني هلا شقد نشجع الأولاد ونشجع الأحفاد ونأمن لهم وكل شيء متوفر، ونحن ما كنا حتى أمهاتنا ما يعرفوا إنه إمتى امتحاناتنا، أو ما كان في دورات مثل هلا، دورات خصوصية أو اهتمام بأي شكل من الأشكال مثل هلا، يعني لو كنا نعرف، لو كان في اهتمام فينا مثل جيل هلا أكيد كنا، العفو يعني كنا طلعنا علماء، ف ف يعني يا ريت كملت ويا ريت شهادتي كانت أكبر من هيك، وإن شاء الله هيك الأجيال اللي بعدنا أيامهم تكون أطيب من أيامنا وأحسن.
4: مع مرور الوقت كيف تغير المجتمع حواليك؟
3: المجتمع ما تغير بين يوم وليلة، المجتمع يعني درجة درجة تغير من يومنا لهلا، صار فرق كتير كبير. نحنا كانت تحدياتنا أكبر، نحنا كان نتحدى المجتمع كامل، نتحدى الفقر، نتحدى عدم المساواة. هلا ما في هالشي أبدا، يعني تغير شوي شوي، وهلا صار كل شيء مأمن. هلا الدراسة يمكن توصل بطرق أسرع لمخط طفل، هلا مأمن كل شيء، وهلا حتى دراسة أونلاين صايرة. نحن حتى كنا نروح نجي نأمن كتاب أو دفتر بدنا شهرين لا يجيبوا لنا كتاب، حتى قلة الكتب، حتى كانت روح نص المدرسة لسه مثلا كتاب مادة العربي ما كان، أو مادة الدياني أو أي مادة ما كانت تتوفر لحتى تجي من العاصمة وتصل لعنا.
4: لو بدك توجهي رسالة لبنات اليوم، شو أهم شيء بدك تقولي عن التعليم؟
3: لو بدي وجه رسالة أكيد رح قول للبنات، نيالكن على هالعصر، نيالكن على هالتشجيع، نيالكن على هالشغلات المتوفرة، بس ما نقول 100%، يعني كل حدا صاير يهتم بالدراسة. لسه في مجتمعات اللي حوالينا في اللي عندنا شوية قيود، بس بشكل عام نتأمن كل شيء، والأهل يتمنوا أنه أولادهم يصلوا لمراتب أعلى. وأنا بقول لهم بشجع البنات وبقول لهم الدراسة ما إلى حدود، حاولوا تكملوا دراسات عليا وماجستير ودكتوراه وكل شيء، لأنه بالعلم نتقدم ونزدهر.
4: اللي سمعنا اليوم مو مجرد قصة شخصية، هو انعكاس لمرحلة كاملة كانت فيها الفكرة نفسها تحتاج شجاعة. كان في زمن الدخول فيه إلى المدرسة للبنت مو حق طبيعي، والقرار بيحاسب عليه المجتمع، واليوم نفس هالفعل صار أمر بديهي. بس ورا هالبداهة في قصص طويلة من التعب، من المواجهة، ومن الإصرار الصامت. وأهم ما يمكن أنه نتوقف عنده أنه أي تغيير اجتماعي كبير ما بلش من قرار جماعي، بل من فرد واحد قرر أنه يمشي عكس التيار. شكراً لضيفتنا هدية أسعد على هالشهادة المهمة، وشكراً لكم مستمعينا. كنت معكم دافيان قتشو في حلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: سيدان گلک چیروک گومل وان گو هدار دکر هگر ام بحثا ها والین دایی که خوب کن گو جار جاران گلک جوان دگوتن والا ام تخست گو ام هرن دبستانی هرن خوندینی حسرت بو لیتنی ایما ولو ما لوان خونده کاراد ناری و ما مکتب خود یعنی لمال خود دهندری مالی ده ما تخست حمیز خود و حسرتا چونو هاتنا دبستانی بو بسالان ولو من وش خوندینی محروم بو.

0: صاحبي
1: دانكي تلال دنيا بي تبرينا حر كسي بكري ايكو بيس بير دوري كوباني لا تبي تشوف كم شتا اس شتا دوري
0: تدي حر كسي دوري كوباني بحسرة اخو كوباني يعني تبا خوزي نخوزي بلكي بر كسي مي ايكو كوباني لدار بهاي بكي درفت نابينن كو بوي خوشي بهنا تشامي فراتي بهنا دارو دارستان كوباني بك يعني از بهيفي ما درفت جبونا وانجي تشي ببن او ناجي ورن لسر في اخو خوي بيروس
1: بله ويس بي حركز بيجي بي اخ كوباني برين اوان هاني كي بادون بيرا كوباني كرنا لي ام تبيجن كوباني قالي كي خوش بيه حردو داري عمارات لي زيدات بي حتى دوه ما هيدا امكان بيجن روشا هواي جي لكوباني قالي كي خوش بيه او قرما زيدا ايدي برفا طالية داري كاسي قونها ورنا داكفنا كوباني نتفوش مانا ولي هونستا ابين كفنترين اندام كوما بوطاني اف كوما بوطان هين لسار هف مايا وكبري وبشي وي تشب تشجي تشيبون برهمي وي تشنا حيان هوقو دواما
0: تدي كوما بوطان يعني تشال صالي خو بيه بترجي يعني كهاتي اوا كرنا دا ميزا دا زورو زحمتيان دا تدي كوما بوطان دا ما خو كوما هفكر يعني بهوالي جنو هوالي خورت شش كسبون شو بردو يوم و حتى رجا ايرو بردو ما تدي بشين خو هب نو دمدا هبون يعني جشكي بشي خو نفخو كوما بوطن بون تدي سترانين كوما بوطن كوما بوطن او سترانا بو او شانو بو كوما بوطن زارو كان ديلان بو اشبالان ديلان بو مزنان ديلان بو شانوگر هبو جشكي نو خو كوما بوطن بون اش خو تدي دسال تحضر وحفت وحيش يعني شدتك بر يعني أستنجاك بر هاتا سر كوما بوطن تدي كوما بوطن تنج بو شاهي مزن جبون نوروز نوروجي ام كان بيجن رمزا يعني سمبولا كردا
1: سمبولا كردا بو بلي
0: وانا جيد خواست لوي سمبولا خودي در كبن ارابو هناك بشي ما اوي خوغو هيرين نوفي خوغو هيرين مثلا كما شانو بو شهيد ياكتا كما غوفنده بو شهيد سينان يعني حر كما كي
1: يعني تاني امكان بيش وكي نوف هاتا يغهرتن
0: اري بس هما
1: جوهر يان محتا
0: عيني اري تاني كما بوطن سترانا لسر نوفي خواما كما بوطن او سترانا
1: اللي اما اي شانو غير واشبار
0: وان اري نوفي ان هاتن غهرتن هما بترجين برفره بو تدين لكي لكي وي دسايا كما بوطن كود بشاش كستان برخضاي د هری ما فرطی دو پر هنرمند هاتن آفراندن لکی لکین و نها بسر بلندی ام بیجن بشکی میجن هلال زیرین هاتا بکرن که به ماموستین خوا ام بیجن بری و برین خوا بشاگرتین خوا همی جنن یعنی واجی جیه سر بلندی دادیش دمکی آستنگ ای که
1: زحمتی
0: هم دالی عشایر تا هم دالی نظام دو کنت خواستن جن سری هلده لده سایا کما بوتان دا یعنی هیرو جن هنرمند و زاروکن وجنه کت خواستن زاروکی خواب دالی هنری دا بدن پیشت یعنی هیرو مجال جحمیان دا اری حاطی بکرن
1: بله جاوی که ام کماتا خیلن هیرو از تنه وجی دا دی جار جار نگو ام کماتا نخوینن قحرن جی هیرو و حقی مخاری احمد وهاب دوی مرحبا جروا حمیارا صباح و بخیر و خوشی به سلاوی من جبو اوین برعوات هر خیر و خوشی دا بن سپاسی آوات کن سوزدار برعوات سوزدار خوشکاته او جید به صباح و بخیر و خوشی به مصطفی ابو جوان عمران کوبانی دوی صباح و بخیر و خوشی به روش باش آرتا و جبو میوانی و ستیره چلو سلاو و ریز جبوی و میوانی و
0: هیجا
1: سلاف الوات كان
0: سلاف يماتش بنابلي
1: نهاد حسين دبي روش باش جو ألمانيا حطاني كوباني سلاف لوابة دبي أز داخوازية كامن هيج كاك مصطفى يكو التنبوري ليتخي استرانا قد بيجي برا المرن هبا

0: أبو جوانات عمر دبي صباح وبخير وخشي بي أكيبا أرطا إف إم وميفاني و دبي دنك وحستي مامستا هرهابي لدنابي دبي أفسترانا بشتاتشامي تفرات يا فاتجري يا أياز يوسف دبي أفسترانا أوي
1: كوم أبو طن
0: دبي أصل فاتجري لأياز يوسف
1: هل بس كدنيا نسولم هما كوم بوطن قوتي
0: جمهورية سورية دبي صباح وبخير وخوشي بدبي الله عن هالصوت الجميل الله يحميكم ونشكر راديو أرتا اف ام سلاف ريستاري جبوة حميان محمود خليل سيتو دبي جنم صحتاني كوباني سلاف ريستاري مجبوة دكتور عزدين تمو سلاف جبوي تجي ولي أم هر نسترونك جو قوتني زيداتر تماما بمرايا هون ميفان امانه كاك مصطفى ام جارك دن
1: قروي اما ذكر بها مصطفى تجبونا اري تعمدين تدي دخوزي ايه تمام
0: دخوزي ام مقطعي كيشتا قداري بكن و بشرة مومستا افين كابلي تشد ساش مارا اما ذكريان قداري بكن بله
2: شامع عمد مقدار كيبين
0: بله

راجع دوي عن تريدا تبي تشابكي خاين لما ما يتأكل من ثانم بتشتك تريتا دهيا تري خال ترسون قط داني تجي فلي ناتي تدرد فلا انتقال كده تاتا تشتفي للريم دي

من أقول الدراب ليش من أخرك أقاس وبتي كده في بيكين هم مرات دبارة من أحبرات هالكاغتي أنت دبي مباري حتى تبيش خرى البدن.

0: ولا داوية عمرنا دهتن تمر مكلا شابي رشو بلك مره رايك ورو قبرستاني.
1: مستقبل أمهر نصرانا كدن جيت جامتا
2: تمام ورا مرهبا.

جفر جعمودا كبنو كبنارة تاقامشلو باجاريكو تجاري تاني جعدا وآباهي نبو باجاريكو خديه خواه مظلم بويا باجاريكو تيدا زمان چاند اولو باوري بصدان چيرو كومبونا غدار ما لفر امي ايرو ست ساليا قامشلو پيروز بكن تمن دريج با قامشلو ست سال لسر آوداني و آوابوناي در باست با ست سال دهر قنجكا كيدا بير آنينا كهشتيا و دهر مالا كيدا و دهر نفشا كيدا دنگا كي بلند بويا دخلك اخويا ايرو ده امي قامشلو جخل كوي ببهيزن يتي ده جين كرنه ينجي حس كرنه وديتنا باجاري هركسي فا از دورين علي بورمه دخلك ايرو ده رومالك تايبت امي قامشلو ناس بكن وبيتر ببهيزن.

قدر ما ستصال درباز دبا لسر باجاري قامشلو تاخن وي مزنبونا جعدين وي هاتنا قهرتن روي خلقي وي هاتنا داقش كرين قهرتن ليد همان دميدا او باجار ما يجاري كدن چيروكي خلقي خواه زماني وان چاندي وان هربيني وتفاصيل جيانا وان يا روجانا هر بخور افاكو هزا ايروج مبري خو بدن راستي قامشلو اش خلقي قامشلو قامشلو بهتر ناس بكين دنوا ديروكي دا كون ناس كريبو بخلقي خواه يكو جيگلك چاند وزمانان بو پشتي وي ناف بري مرحبا بربرسو جيگري رخصنا اثوريا ديمقراطية بريز بشير سعيد وبزماني عربي بل بندما بن

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مرت على القامشلي 100 سنة، تغيرت فيها الشوارع وكبرت الأحياء وتبدلت وجوه كتيرة، بس بقت المدينة أكيد حاملة حكايات ناسها بلغات وثقافات وتفاصيل حياتهم اليومية. اليوم بدل ما نحكي عن القامشلي خلونا نسمعها من أهلها، من التنوع اللي ميز قامشلي عبر تاريخ الطويل. بننتقل للقامشلي عبر الهاتف معي الأستاذ بشير سعيد، نائب مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشير، وألف مبروك عليكن مرور 100 سنة من المدينة، وإن شاء الله هيك يا رب دوم بالإزدهار والجمال والتألق.
1: شكرا لكم، شكرا لراديوكم محترم والاهتمامكم بهالمناسبة المئوية لمدينة قامشلي. واسمي بشير سعدي وليس سعيد.
0: أوكي أوكي، بعتذر منك أستاذ. طبعا القامشلي تستاهل،
1: سعيد حلو وسعدي حلو.
0: القامشلي تستاهل وهل القامشلي بيستاهل وجد؟ لكن بالبداية قبل ما نحن بنفوت بالمواضيع وهيك نتناول أطراف الحديث، حابب بالبداية نوع على موضوع أنه أنا مبارح لما حكيت معك كان لك تعقيب بخصوص عدم المشاركة باحتفالية المناسبة اللي هي مقررة اليوم تتنعمل، فخليني أنا أبدأ من هون. أنا شو تعليقك على الموضوع أستاذ؟
1: تحياتي. أولا حقيقة أعلمنا قبل أسبوع بوجود الاحتفال بالمئوية، اجتمعنا نحن الحزب نحن المنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني والكنيسة السريانية الأرثوذكسية حتى نتناقش في موضوع المشاركة يعني في هالاحتفال. اطلعنا على البرنامج، في الحقيقة وجدنا البرنامج حالي في متجاهل كامل لدور المكون السرياني اللي أحد المكونات الأصيلة اللي بنت مدينة القامشلي، إضافة للمكون الأرمني يمكن بقية المكونات، لأنه البرنامج يعني اقتصر على أنه مساهمة بأغنية سريانية ودبكة سريانية بدون أعطاء حتى حق الكلمة باسم المكون. نحن بالحقيقة إيجابيين يعني في البداية، وطلبنا اتصال مع اللجنة التحضيرية، طلبنا منهم تعديل في البرنامج لإضافة على الأقل مساهمة في العرافة وكلمة باسم المكون وفيلم قصير يؤرخ ويوشف لمساهمة السريان الأشوريين بكل طوائفهم، السريان والكلدان والأشوريين بهالمدينة يعني. فكان الرفض أنه البرنامج محطوط حقيقة حجم وما في مجال للتعديل. حقيقة شفنا أنه فيها عملية تجاهل وإقصاء، وما حبينا نشارك في يعني احتفال يهمج دورنا ويقصينه يعني يكون شهود على ذلك، فأثرنا عدم المشاركة ومقاطعة الاحتفال.
0: أستاذ بشير، أنتوا بتضلوا جزء من القامشلي، جزء من تاريخه وتركيبته، يعني سواء أنتوا انضميتوا أو شاركتوا أو ما شاركتوا، طبعا هذا الموضوع لا حكي عليه أبدا، فلو أنت تحكي له شوي عن حضور المجتمع السرياني ضمن القامشلي تاريخيا، هالمجتمع من إمتى بدأ وكيف تأسس وشو أهم المحطات للسريان ضمن القامشلي؟
1: تمام. طبعا أول من رفع العلم بتأسيس مدينة، إعلان تأسيس مدينة القامشلي على سكنة القامشلي المقابلة لبوابة الصيبين كان شاب سرياني في 5 آب 1926، وبدأت تتوافد العائلات من طرع بدين وماردين وديار بكر طبعا نزوحا الى القامشلي اللي كانت حتى تسمى بصيبين الجديده في البدايه، وفيما بعد سميت رسميا بالقامشليه نسبه للقصب باللغه التركيه قاميش قامشليه يعني بهذا الشكل. طبعا السريان كانوا يشكلوا الاغلبيه حتى عام 1958 حسب جداول النفوس حسب الإحصاءات الموجودة كمان أيام فرنسا وأيام استقلال وغيره. ما هو المشكلة؟ نحن نعتقد يعني نحن مجرد إحنا كنا أحد المساهمين في بناء القامشلي إضافة للمكونات الأخرى الأرمنية والكردية والعربية، ونعتبر نحن مساهمتنا جزء من كل يعني، ولا مجال التفضيل أو المجال للتمييز عن غيرنا يعني. بس لإجراء الحقائق يعني نذكر أنه أول من بنى المدارس الخاصة هي السريان بكل طوائفهم طبعا نحن نذكر. وأول من بعام 1928 كانت أول مدرسة في كنيسة بار يعقوب موجودة في مدينة القامشلي، واستمرت إلى مدارس الإعدادية والثانوية. نذكر منها ثانوية النهضة اللي كانت الثانوية الأولى الخاصة المختلطة في الجزيرة ككل يعني، إضافة إلى تأسيس الأندية الرياضية. ونذكر بهذا المجال نادي الرافدين الشهير اللي كانت في كل مباريات تصفق لنجاحاته كل أطياف المدينة كردا وعربا وأرمنا وصفينا عشر وغيرهم. ولا ننسى الفرق الرشفية التي كان مع جوقتها الموسيقية السريانية التي كان عددها 450 شخص، استقبلت 3 رؤساء جمهوريات شكر قوتلي بال 55 وفي 56 وعبد الناصر في 59 وأديب الشيشكلي في 53، إضافة لكانت هي اللي تقيم احتفالات العيد الجلاء والمناسبات الوطنية. ونذكر في هذا المجال أيضا أنه مساهمات السريان في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية. نذكر أنه كان أصلا وأسسي الفروع الأولى للأحزاب الوطنية نزل هامي منهم السريان والأرمن والأكراد يعني. فكان لهم أيضا دور في هذا المجال الوطني السياسي. إضافي المجال الاقتصادي نذكر دور عائلة أصفر النجار وعائلة هدايا في المكنة الزراعية وإدخال الآلات الزراعية الحديثة للمدينة. ونذكر أن أول محطة كهربائية لمدينة القامشلي قبل أن تحدث الدولة محطة كهربائية كانت محطة خاصة قام فيها مجموعة من الشخصيات السريانية منهم بيت هدايا وبيت أصفر النجار وغيرهم. ونذكر دور السينما والمسرحيات ونذكر الفنادق ونذكر كل النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي. كان للسريان العشريين دور هام في مدينة القامشلي التي يعني كانت تعبر عن مدينة التعايش، مدينة التماسك الاجتماعي، مدينة الاعتراف والاحترام المتبادل بين كافة المكونات المدينة. كانت ترى السريان يتكلم إضافة إلى السريانية العربية والكردية وحتى الأرمن يتكلمون كان عربية والكردية وحتى قسم منهم السريانية. فكانت اللغات السريانية والعربية والكردية لغات شعبية عند الجميع في أسواق وفي العمل التجاري والعمل الاجتماعي. أعتقد يعني إنه هذا الكلام حول السريان لا نقفل دور يعني المكون الأرمني الذي كان له أيضا مساهمات موازية في هذا المجال يعني لا تقفل عن غيره من المكونات. ولا يجب أن لا ننسى أيضا دور المكون اليهودي. كان في تأسيس مدينة القامشلي في 1926 جاء إلى مدينة القامشلي 250 عائلة يهودية، وكل من يعرف القامشلي يعرف السوق اليهود أو السوق عزرة. فكان اليهود كمان جزء من مدينة القامشلي. أريد أن نذكر القامشلي بتاريخها المئوي كانت هي نتيجة مساهمة كل مكوناتها، ولذلك يعني كان أعلمنا أن يكون هذا الاحتفال يأخذ طابع رسمي حكومي لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة المجتمع المدني والأهلي والمكونات. وكان من الواجب أن يعني تتشكل اللجنة التحضيرية قبل مدة كافية وكافية المكونات ويضع لها برنامج يعبر حقيقة عن مساهمة جميع مكونات القامشلي. ولذلك الحقيقة كان هذا السبب عدم مشاركتنا. ونأمل أصلا يعني أن تكون المئوية القادمة أو بداية المئوية القادمة يعني تقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل، الاعتراف بالتنوع، مئوية الجميع يشعر أنه ابن القامشلي بكافة مكونات كبيرة وصغيرة وكل من له بيت في القامشلي لتحقيق يعني هدفنا المشترك في بناء سوريا الجديدة أن تكون قامشلي يعني نموذج لسوريا القادمة الحقيقة التي نحلم بها أن تكون لجميع أبنائها ضمن الهوية الوطنية السورية الجامعة التي تجمع الجميع، لا يكون فيها كبير يعني غلبة للكبير على الصغير ولا للمكون الأكبر على الأصغر ولا لغة على أخرى ولا دين على آخر، الجميع يكونون في يعني هوية مشتركة واحدة وفي عمل مشترك وفي إرادة واحدة للحياة المشتركة.
0: طبعا القامشلي جميلة، القامشلي متنوعة ومعروفة بتنوعها الديني القومي واللغوي، وانت كمان نوهت انه من العرب للسوريان للآشور للكرد للأرمن لليهود اللي هن كانوا أساس تشكل هالمدينة. فأستاذ بشير لو هيك نعرج شوي انه شو اللي عطى القامشلي هالتنوع، شو اللي أضاف لإله، يعني شو هالقابلية اللي عند القامشلي قدرت هي تحتضن كل هالمكونات مع بعض البعض لكن بمبدأ عيش مشترك جار لجار، مثل ما انت كمان وهد العربي بيحكي بالسرياني بيحكي بالكردي، الكردي بيتقن السريانية والسريان هكذا كمان.
1: نعم، على كل حال هو يعني القامشلي قبل عام 1926 مثل ما ذكرنا لم تكن موجودة، وكذلك الدرباسية لم تكن موجودة، وعمودة بالذات كانت عبارة عن قرية صغيرة. بعد مجاز الصيف 1915 حتى 1918 والنظام الاستبداد والفساد والديكتاتورية التي كان موجود في تركيا التي كانت تضطهد كل المكونات عدا التركية، فوجد حقيقة كل سكان جنوب شرق تركيا والتي كانت هي جزء من سوريا الطبيعية يعني وليس التركية، وجدوا أن هناك مناخا أفضل للنزوح إلى السورية التي كانت تحت نطاق حتى تحت سيطرة الانتداب الفرنسي، فوجدوا أنه في هناك مجال للأمان والاستقرار والحياة الأفضل، فبدأ النزوح مثل ما ذكرنا منصور عبدين ومردين ونصيبين بالذات وبقية المدن الأرياف الموجودة في جنوب شرق تركيا الحالية من عرب وأكراد وسريان وأرمن، بدأوا بالنزوح تدريجيا طلبا للاستقرار والأمان يعني التي كان متوفر في تلك المرحلة لتأسيس سورية أيام الانتداب الفرنسي. طور عبدين ونصيبين ومردين أغلبهم اتجهوا نحو مدينة القامشلي نظرا لقربها، والقرى والمدن التي قريبة على درباسي نزحوا إلى الدرباسي.

0: كان هناك مناخ من الحرية النسبية خلينا نقول، وكان في جو من الديمقراطية يعني اللي كان تأسس فيه سوريا في من أيام الانتداب حتى أيام الاستقلال. فكان هذا نزوح يعني مستمر وفردي، وشيئا فشيئا كبرت المدينة وكبرت كل مدن الجزيرة، حتى مدينة الحسكة لم تكن موجودة عام 1924، عدد قراها عدد بيوتها 10 بيوت فقط يعني. فكل مدن الجزيرة حقيقة كبرت مع بعضها، وعمل يعني حقيقة وعاش كل مكوناتها مع بعض والبعض، في حارات مشتركة، في أسواق مشتركة، في عمل زراعي مشترك وتجاري مشترك. وكان هناك يعني ثقافة القبول بالآخر، ثقافة التنوع كانت موجودة ومزروعة عند الجيل الذي سبقنا يعني، والأجيال التي سبقتنا. وهذا كان واحد من أسباب استمرار التنوع. لولا وجود الاعتراف المتبادل والقبول المتبادل ما كان راح يبقى تنوع أكيد يعني.
1: أكيد يعني.
0: أنا أعتقد أنه هذا اللي ساهم في بناء مدننا في الجزيرة، والثقافة العيش المشترك والاحترام المتبادل التي كانت موجودة. ولذلك نحن طموحنا للمستقبل، المستقبل المئوية القادمة
1: إن شاء الله،
0: لا تتكرر تجربة النظام السابق في اللون الواحد، فرض اللون الواحد واللغة الواحدة والثقافة الواحدة على حياتنا. يجب أن يعني هاي رسالتي حقيقة السلطة الحاكمة حاليا، كل السلطات القائمة، أن لا يعني يعيدوا إنتاج مرحلة الاسترداد التي مرت ل50 و60 سنة سابقا. يجب أن نعود أنفسنا على بناء هوية سورية جديدة تقبل التنوع وتعترف بالتنوع، وتبني مستقبل لأجيالنا القادمة قائمة على الحياة المشتركة، على العيش المشترك، على الثقافة المشتركة. يعني في كل مدينة، في مدينة القامشلي، قامشلي ستكون ويجب أن تبقى مدينة الكردي ومدينة العربي ومدينة السرياني الأشوري ومدينة الأرمني ومدينة العربي ومدينة اليزيدي وكل من له بيت في مدينة القامشلي. القامشلي هي ملك الجميع، ويجب أن نعتز فيها جميعا ونبنيها جميعا دون غلبة ودون استئثار ودون احتكار أو إقصاء من أي مكون إلى آخر.
1: آمين يا رب، وإن شاء الله هيك يا دوم الجزيرة والقامشلي عامرة معمورة بأهلها وناسها. نائب مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية أستاذ بشير سعيد، شكرا لك على المشاركة، وكل سنة والقامشلي وأهلها بخير وسلامة.
0: شكرا بشير سعدي.
1: بشير سعدي يعني اتمنى دائما هيك السعادة يا رب ما تفارقك. بشير سعدي كنت معي اليوم، يعطيك العافية، وان شاء الله هيك دوم. انا بحب القامشلي، شو حلو القامشلي باهله وناسه ولغاته وثقافاته بلا اقصاء وبلا تهميش. يعطيك العافية.
0: بالضبط، نحن لازم ننظر للمستقبل يعني بناء على تجارب الماضي الأليمة، نبني لأحفادنا وأولادنا من بعدنا حياة تليق فينا وتليق في تضحيات شعبنا يعني وشعوبنا جميعا.
1: أكيد. يعطيك العافية.

0: جدیروکا بازار و جربه جربو نوی مبری خب دن گداری ما چیروکا که تایبت یا کسه که کش حسه که لبری خدا بو قامشلو جا آوا قامشلو و خواری ایدی هربینی جیان آوی جیان کلو ورمایی و جهه که دا قامشلو نوی هلبست و نویس خوده میوانا من هلبست وان و نویسکار مریم تمره که حس کرنا خوش قامشلو نوی دیوان خوده بناوی الى صغیرتی قامشلو نویسان دیه تو گلکی بخیر هاتی مریم خان و دمات خوش با و پیرو روز بسات صالیا قامشلو لتا و لهر کسی کرما گدار دیگه
1: سپاس قربان سبا بخیر سبا گدار بخیر سبا قامشلو بخیر اش خواه حر و حر امجید ویجن امشتا حز دیکن
0: حس کرنا ما مزنه بو قامشلو یا راستی اوه مریم تو نج قامشلو یه تو نج موالید قامشلو یه لخوتوش حسه که یلی دناوه نویس خوده تجیه که زیده مزن و برز دای قامشلو بلا جو دست بکم تو خواه حسکاوی حساب دیگه یا جی قامشلو کی؟
1: براستی قامشلوکی
0: قامشلوکی خواه حساب دو که باشه چیرو که تا دست بکر نا تا و وی باجاریش کدری دست بکر حس کر نا وی
1: براستی قامشلو باجاریک رخه دلید ناره که ورو خانی بتنی یعنی دلید ناره رخه که بترشی یعنی که قامشلو چکانی خود ساتیمی فا مهدی خواه و ایشی خواه وحس كرنا أخوة وقل لك تشمل قامشلو ديتن وآفاكرن جبره له أزدبينم أزو قامشلو أم بحفرة مجيانك دريش در باسكرية بخوشياوي بنا خوشياوي براستي مخوني ديتي إلاكو القامشلو تشيبومة جبر بيك قامشلو براستي باجارك دهندره مدهي أزني كارم جي حسنكم
0: راست تمن جي توز البربايا يم بحساسات صالي البدريدكن تجي جهة كي مزن داية قامشلو بناوي إلى صغيرة قامشلو بلا أسر ذهنكي يم باخفن چما صغيرة چما بچوكا من قامشلو لكي لكاوي كو باجارك روج بروج مزن دبا برفره دبا و جور بجور دبا
1: براستي اختي اجرت صغيرتي نك ازوي بتوجك دكم بمعنى بزماني عربي صغيرتي تي مصطلحك جدلالير يعني بتوكا مزارو كامني بتوجك
0: دلاليا بردلي من
1: اش حسكرن بلي اش حسكرني تم از مهس حسني انا مدقو اف باجار وكزارو كامنه يعني حس كرنام جير ولو مزنبو نكتجبو اسوي بتوتر بكم وبنشتركو بالعربية مصطلح دلالي يعني فقامشلو بتوكا بردلي مية عبتوك تم دلالي تقيسي مزنبو به دلالي يعني يجبر فيك يا براستي نافي برتوكا مني يكم ده حزارو سيزده متياري قامشلو كروم القامشلو تابكر وناغي إلى صغيرتي قامشلو بو شخوا حر وحر أف باجار تقا مزن ببا تقا مزن ببا حس كرناوي جولو مزن ببا لي دمينة دلاليا بردليما
0: هل بد آب تشوك شيرين وكتا قو إجار قامشلو جي هيجايا راسي هر شيرين وخشك وجانو جوان بمينة دناوا ديواني ده تهالي زادة بحصا تشكرية كي جا جهة كي جا جعدية كي جا هربينية قامشلو بهتر حاضر بدناوا هلبستة تدا مريم خان
1: براستي أسبقي مجيك جبيراني كريه جي وقت عويته هليلية حارة غربي تكاربي جو حارة قدور باك كي جو حارة بخوانزن أس هلبس تاخد بينام أس خامشلو نوك وك كولان كولان دبيم أس خامشلو وك باجارك قد نافا خده از کارم بیجم سوری گشته جیاند که و بالاخص پشتی آلوزیا سوری قامشلو بو باجارک جبو سوریا تفایی ام کارم بیجم کاری بو همه کسی ادنابا خود جیانک خوش بده جیانک برومت بده یعنی شخواه از کاری را دهاندنید کم فده وقتی کاری مده ام دچون ام دهاتن فما قلك خالد ديتن اج باجاريش سوري دني اگر ادلب بهجر رقاب هجر ديري بهجر اشخوا باجاري اشخوا عفريني سري كاني اشخوا قامسلو كاري بودايكا كشابا اج بوفيك قامسلو قلكي مزنه وقلكي خشكه
0: بله.
1: وباجاري كجاية جي خوش كتير ببع وجي بيتر أمجي حزبك.
0: قامش لو استارجها بوش بيجلا كسام وارو جهي جلا كسين كراستي جي بيواربون إجارة بمرة بمريم مرابورتك آمادة كربو بهتر مش خلك قامش لو برسا قامش لو كربو بري تشاوا بو إيرو تشاوا يتما جي حزكن وحسكرنا وانيا هاري زيدا جي بيتشبو كأزو تاب هفر أملي قدار بكن ميبقرن قدو بيجا خوشي بردوان بكن
1: بله.
0: ميت سنة مرت على القامشلي، ميت سنة تغيرت فيها الوجوه وكبرت الشوارع وتبدلت تفاصيل كتيرة، بس في شغلة بعدها ثابتة ما كانت هالمدينة بقلوب أهلها، حتى بقلوب اللي إجوا إلها من أماكن تانية. بس شو اللي بيخلي قامشلو قريبة من الناس لهالدرجة؟ خلونا نسمع منن.
2: أنا أحب القامشلي لأن الألفة الاجتماعية بالقامشلي، الشعب القامشلي كله محب لبعض والحمد لله، يعني هالشي شي كويس وأنا أفتخر بهالشي. قامشلي طيبة ورح تضل طيبة.
0: يمكن لكل شخص سبب مختلف حتى يحبها، حدا بيحبها لأنه بيته، وحدا بيحبها بسبب ناسها، وحدا بسبب تفاصيل صغيرة كبرت معه. بس قامشلو ما بقيت نفسها طول هالمئة سنة، مدينة عم تكبر وتتغير، بس رغم كل هالتغييرات بعدها محتفظة بشي بميزها ألا وهو تنوعها.
3: توسعت كتير، توسعت، تجدد فيها كل شيء، ما بقى فيها شيء قديم، كل شيء تجدد فيها. بقي أسماء الحارات بس هي الأسماء القديمة، الحارات بس تجدد فيها كل شيء، ما بقى فيها شيء قديم. كانت يعني مبنية، يعني المدن القديمة كلها عم تتعمر على أنهار، يعني أنهار كان فيها سواقي أنهار، مو بس الجغجغ، كان فيها سواقي أنهار، كان تيجي من تركيا كان تمرق فيها سواقي أنهار. هي السواقي كلها اختفت، حتى اللي حاليا الجغجغ بلش يختفي، هي مصدر لشرب العالم، كانت العالم كانت تشرب منه، وبداية السكنة كانت كلها على أنهار. كانت على فكرة بس القامشلي إنه مدينة طيبة، مين من المحافظات البقية أجا سكن فيها طابط له القاعدة فيها على أمل يرجع لمحافظته، وما راح يرجع. سكنة طيبة والبلد بناسه، ناس القامشلي طيبين، ومين بيسكن فيها بيحب جيرة الناس، وطيب القامشلي كتير.
0: وإذا أهل المدينة شايفين قامشلو من جوا، كيف بيشوفها شخص إجا إلها من برا، وشو اللي خلاه يحبها؟
4: بالنسبة للقامشلي يعني بجماله، بشعبه، باحترام شعبه، شعب راقي، شعب حضاري. القامشلي كلها بعضها حلوة، وأنا من حلب بجي هون بالعادة، يعني إيش تتميز قامشلي، بناخذ من هون جيمر لحلب.
0: يمكن قامشلو بالنسبة لناسا بيت وذكريات، وبالنسبة لغيرن مدينة تركت أثر بقلوبن، ويمكن سر الحقيقي بكل هالتفاصيل المختلفة اللي اجتمعت بمكان واحد.
3: لساتها مدينة حلوة، وكل ما لها عم تحلى، وكل ما عم تكبر وتتوسع عم تحلى أكتر وتزداد شباب.
0: مئة سنة من الحكايات، من الأصوات، ومن الناس والذكريات، ومشوار قامشلو لسه مستمر. كل عام وقامشلو وأهله بخير وسلامة. قدار ما أذبو قامشلو هر بخوشي ونخوشي أخوة هر خوشة. مريم خان تجي مرة قدار كير راستيجي بوسط صالية قامشلو وكا بياما كي تخوز بيجة باجاري كي كتروكي بري خداية لتا نظاني ببيفة جهواري تي بيفة سرى ناوي تي ودناوة ديواني ديجي ناوي كي هلقرات تخوز بوي چه بيجة.
1: براستي أس همبر قامشلو لال دمينم أس تخوزم قلق تشتاجير بيجة
0: تو هستیار بویه قامش لو هیجایه هیجای کم رو بحث آوه بکه خوشیه بین زمان چند روشن زحمت جل سر در باس بونه لأف باجار بخلک خواه بچانده خواه بزمان خواه خواه هلگرتیه هر مایه آودایه و هر آودایه بمینه
1: براستی هیجای گیمی رو جر بیجن ام دل کشت حزکه دی هیجای تخوش کتر به دکس کتر به تپاقش کتر به أهلته أو قال لي قامس لو هي جاي برومت جيان بك هي جاي كو روجي نقل كي خش درب عسكين وقامس لو تعدلي هاتي براستي
0: زحمتي دي تيا قامش لو كقلك باجارة راستة
1: بس دي صد صالي هي جاي أم جير بيجن تأغا ببه أم أستخوازم القامس لو بمرم
0: دري عمري تبع عمر دريش بمريم أم في دريبة نكن نها صد صال سال قامش لو درباز دبا بزحمة تيبو بإيش بو لصد صالة كدي ترلب إشياوية هذي دارم أو صد صال بأبداني
1: بها قال لك سباش بو أرطى براستي كو إيرو قال قامش لو دكين قامش لو دب براستي ولو مجاري خوش كم قالاوي بكن نظام از جولو خرترم لي ايرو قامش لو قدي معاني از نظام شو
0: بلا
1: اشخوا از يعني براسي ايرو كرك امش باجاري خوبي ترحس بكن ام قيميش نكن كاغت كلي بافيني قمجغات شغارا كي بافيني ام حريك كاربن دا كلي بچينن ام كاربي ترجي حس بكن براستيج بو خوش كتر ببو خوش كتر ببو قامشلو ألي قامشلو هجاني جيان قل لك سباس بو
0: قل لك سباس بو تجي هم هلبس غانو نفسكار مريم تمر لسر أبهستين توقو تنيتا يه قل لك باكو باقش بو نجدل بو قل لك سباس بو تهي في دارم قامشلو هر أفا دايدو ومستر به
1: قل لك سباس

جفر جعمودا كبنو كبنارة تاقامشلو باجاركو تجاري تني جعدا وآباهي نبو باجاركيكو خديه خواه مظلم بويا باجاركيكو تيدا زمان چاند اولو باوري بصدان چيرو كومبونا قدار ما لفر امي ايرو ست ساليا قامشلو پيروز بكن تمن دريج با قامشلو ست سال لسر آوداني و آوابوناي در باسد با ست سال دهر قنجكا كيدا برانينا كهشتيا و دهر مالا كيدا و دهر نفشا كيدا دنگكي بلند بويا دخلك اخويا ايرو ده امي قامشلو جخل كوي ببهيزن يتي ده جين كرنه ينجي حس كرنه وديتنا باجاري هركسيفه از دورين علي بورمه دخلك ايرو ده رومالك تايبت امي قامشلو ناس بكن وبيتر ببهيزن.

قدري ما ستصال درباز دبا لسر باجاري قامشلو تاخن وي مزنبونا جعدين وي هاتنا قهرتن روي خلقي وي خاتنا داقش كرين قهرتن ليد همان دميدا او باجار مايا جاري كدن چيروكي خلقي خواه زماني وان چاندي وان هربيني وتفاصيل جيانا وان يا روجانا هر بخوره فاكو هزا ايرو جمع بري خواه بدن راستي قامشلو اش خلقي قامشلو بهتر ناس بكين دنوا ديروكي دا كون ناس كريبو بخلقي خواه يكو جيگالك چاندو زمانان بو پشتي وي ناف بري مرحبا بربرسو جيجري رخصنا أثورية ديمقراطية بريز بشير سعيد وبزماني عربي بالبندمابن.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مرت على القامشلي 100 سنة، تغيرت فيها الشوارع وكبرت الأحياء وتبدلت وجوه كتيرة، بس بقت المدينة أكيد حاملة حكايات ناسا بلغات وثقافات وتفاصيل حياتنا اليومية. اليوم بدل ما نحكي عن القامشلي خلونا نسمعها من أهلها، من التنوع اللي ميز قامشله عبر تاريخ الطويل. مننتقل للقامشلي عبر الهاتف مع الأستاذ بشير سعيد، نائب مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشير، وألف مبروك عليكن مرور 100 سنة من المدينة، وإن شاء الله هيك يا رب دوم بالازدهار والجمال والتألق.
1: شكرا لكم، شكرا لراديوكم محترم والاهتمامكم بهالمناسبة المئوية لمدينة قامشلي. واسمي بشير سعدي وليس سعيد.
0: أوكي أوكي، بعتذر منك أستاذ. طبعا القامشلي تستاهل،
1: سعيد حلو وسعدي حلو،
0: القامشلي تستاهل وأهل القامشلي بيستاهلوا جد. لكن بالبداية قبل ما نحن بنفوت بالمواضيع وهيك نتناول أطراف الحديث، حابب بالبداية نوه على موضوع أنه أنا مبارح لما حكيت معك كان لك تعقيب بخصوص عدم المشاركة باحتفالية المناسبة اللي هي مقررة اليوم تتنعمل، فخليني أنا أبدأ من هون. أنا شو تعليقك على الموضوع أستاذ؟
1: تحياتي. أولا الحقيقة أعلمنا قبل أسبوع بوجود الاحتفال بالمئوية، اجتمعنا نحن الحزب نحن المنظمة الآثورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني والكنيسة السريانية الأرثوذكسية حتى نتناقش في موضوع المشاركة يعني في هالاحتفال. اطلعنا على البرنامج، الحقيقة وجدنا البرنامج حالي فيه تجاهل كامل لدور المكون السرياني اللي أحد المكونات الأصيلة اللي بنت مدينة القامشلي، إضافة للمكون الأرمني يمكن بقية المكونات، لأنه البرنامج يعني اقتصر على أنه مساهمة بأغنية سريانية ودبكة سريانية بدون أعطاء حتى حق الكلمة باسم المكون. نحن بالحقيقة إيجابيين يعني في البداية، وطلبنا اتصال مع اللجنة التحضيرية، طلبنا منهم تعديل في البرنامج لإضافة على الأقل مساهمة في العرافة وكلمة باسم المكون وفيلم قصير يؤرخ ويوشف لمساهمة السريان الأشوريين بكل طوائفهم، السريان والكلدان والأشوريين بهالمدينة يعني. فكان الرفض أنه البرنامج محطوط حقيقة وما في مجال للتعديل. حقيقة شفنا أنه فيها عملية تجاهل وإقصاء، وما حبينا نشارك في يعني احتفال يهمش دورنا ويقصينا يعني يكون شهود على ذلك، فأثرنا عدم مشاركة ومقاطعة الاحتفال.
0: أستاذ بشير، أنت بتضلوا جزء من القامشلي، جزء من تاريخه وتركيبته، يعني سواء أنت انضميته أو شاركته أو ما شاركته، طبعا هذا الموضوع لا حكي عليه أبدا، فلو أنت تحكي له شوي عن حضور المجتمع السرياني ضمن القامشلي تاريخيا، هالمجتمع من إمتى بدأ وكيف تأسس وشو أهم المحطات للسريان ضمن القامشلي؟
1: تمام. طبعا أول من رفع العلم بتأسيس مدينة، إعلان تأسيس مدينة القامشلي على سكنة القامشلي المقابلة لبوابة الصيبين كان شاب سرياني في 5 آب 1926، وبدأت تتوافد العائلات من طرع بدين وماردين وديار بكر طبعا نزوحا الى القامشلي اللي كانت حتى تسمى بصيبين الجديده في البدايه، وفيما بعد سميت رسميا بالقامشليه نسبه للقصب باللغه التركيه قاميش قامشلي يعني بهذا الشكل. طبعا السريان كانوا يشكلوا الاغلبيه حتى عام 1958 حسب جداول النفوس حسب الإحصاءات الموجودة كمان أيام فرنسا وأيام الاستقلال وغيره. ما هو المشكلة، نحن نعتقد يعني نحن مجرد إحنا كنا أحد المساهمين في بناء القامشلي إضافة للمكونات الأخرى الأرمنية والكردية والعربية، ونعتبر نحن مساهمتنا جزء من كل يعني، ولا مجال للتفضيل أو المجال للتمييز عن غيرنا يعني. بس لإجزاء الحقائق يعني نذكر أنه أول من بنى المدارس الخاصة هي السريان بكل طوائفهم طبعا نحن نذكر. وأول من بعام 1928 كانت أول مدرسة في كنيسة بار يعقوب موجودة في مدينة القامشلي، واستمرت إلى مدارس الإعدادية والثانوية، نذكر منها ثانوية النهضة اللي كانت الثانوية الأولى الخاصة المختلطة في الجزيرة ككل يعني، إضافة إلى تأسيس الأندية الرياضية، ونذكر بهذا المجال نادي الرافدين الشهير اللي كانت في كل مباريات تصفق لنجاحاته كل أطياف المدينة كردا وعربا وأرمن وسجناش وغيرهم. ولا ننسى الفرقة الأشفية التي كان مع جوقتها الموسيقية السريانية التي كان أعدادها 450 شخص، استقبلت 3 رؤساء جمهوريات شكر قوتلي بال55 وبال56 وعبد الناصر بال59 وأديب الشيشقلي بال53، إضافة لكانت هي اللي تقيم احتفالات العيد الجلاء والمناسبات الوطنية. ونذكر في هذا المجال أيضا أن مساهمات السريان في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، نذكر أنه كان أصلا وأسسي الفروع الأولى للأحزاب الوطنية نزل هامي منهم السريان والأرمن والأكراد يعني، فكان لهم أيضا دور في هذا المجال الوطني السياسي. إضافي المجال الاقتصادي نذكر دور عائلة أصفر النجار وعائلة هدايا في المكنة الزراعية وإدخال الآلات الزراعية الحديثة للمدينة، ونذكر أن أول محطة كهربائية لمدينة القامشلي قبل أن تحدث الدولة محطة كهربائية كانت محطة خاصة قام فيها مجموعة من الشخصيات السريانية منهم بيت هدايا وبيت أصفر النجار وغيرهم. ونذكر دور السينما والمسرحيات، ونذكر الفنادق، ونذكر كل النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي كان للسريان والأشوريين دور هام في مدينة القامشلي التي يعني كانت تعبر عن مدينة التعايش، مدينة التماسك الاجتماعي، مدينة الاعتراف والاحترام المتبادل بين كافة المكونات المدينة. كانت طريق السريان يتكلم إضافة إلى السريانية العربية والكردية وحتى الأرمن يتكلمون كان عربية والكردية وحتى قسم منهم السريانية، وكانت اللغات السريانية والعربية والكردية لغات شعبية عند الجميع في أسواق وفي العمل التجاري والعمل الاجتماعي. أعتقد يعني هذا الكلام حول السريان لا نقفل دور يعني المكون الأرمني الذي كان له أيضا مساهمات موازية في هذا المجال يعني
0: أكيد.
1: لا تقفل بين غيره من المكونات، ولا يجب أن لا ننسى أيضا دور المكون اليهودي كان في تأسيس مدينة القامشلي في 1926، جاء إلى مدينة القامشلي 250 عائلة يهودية، وكل من يعرف القامشلي يعرف السوق اليهود أو السوق عزرة، فكان اليهود كمان جزء من مدينة القامشلي. نريد أن نذكر القامشلي بتاريخها المئوي كانت هي نتيجة مساهمة كل مكوناتها، ولذلك يعني كان أعلمنا أن يكون هذا الاحتفال يأخذ طابع رسمي حكومي لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة المجتمع المدني والأهلي والمكونات، وكان من الواجب أن يعني تتشكل اللجنة التحضيرية قبل مدة كافية مكافة المكونات ويضع لها برنامج يعبر حقيقة عن مساهمة جميع مكونات القامشلي. ولذلك الحقيقة كان هذا السبب عدم مشاركتنا، ونأمل أصلا يعني أن تكون المئوية القادمة أو بداية المئوية القادمة يعني تقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل، الاعتراف بالتنوع، مئوية الجميع يشعر أنه ابن القامشلي من كافة مكونات كبيرة وصغيرة وكل من له بيت في القامشلي لتحقيق يعني هدفنا المشترك في بناء صليع جديد، أن تكون قامشلي يعني نموذج لسوريا القادمة الحقيقة التي نحلم بها أن تكون لجميع أبنائها ضمن الهوية الوطنية السورية الجامعة التي تجمع الجميع، لا يكون فيها كبير يعني غلبة للكبير على الصغير، ولا للمكون الأكبر على الأصغر، ولا لغة على أخرى، ولا دين على آخر. الجميع يكونون في يعني هوية مشتركة واحدة، وفي عمل مشترك، وفي إرادة واحدة للحياة المشتركة.
0: طبعا القامشلي جميلة، القامشلي متنوعة ومعروفة بتنوعها الديني القومي واللغوي، وانت كمان نوهت انه من العرب للسوريان للآشور للكرد للأرمن لليهود اللي هن كانوا أساس تشكل هالمدينة. فأستاذ بشير لو هيك نعرج شوي انه شو اللي عطى القامشلي هالتنوع، شو اللي أضاف لإله، يعني شو هالقابلية اللي عند القامشلي قدرت هي تحتضن كل هالمكونات مع بعض البعض، لكن بمبدأ عيش مشترك جار لجار، مثل ما انت كمان وهد العربي بيحكي بالسرياني بيحكي بالكردي، الكردي بيتقن السريانية، والسريان هكذا كمان.
1: نعم، على كل حال هو يعني القامشلي قبل عام 1926 مثل ما ذكرنا لم تكن موجودة، وكذلك الدرباسية لم تكن موجودة، وعمودة بالذات كانت عبارة عن قرية صغيرة. بعد مجاز الصيف 1915 حتى 1918 والنظام الاستبداد والفساد والديكتاتورية التي كان موجود في تركيا التي كانت تضطهد كل المكونات عدا التركية، فوجد حقيقة كل سكان جنوب شرق تركيا والتي كانت هي جزء من سوريا الطبيعية يعني ليس التركية، وجدوا أن هناك مناخ أفضل للنزوح إلى السورية التي كانت تحت نطاق حتى تحت سيطرة الانتداب الفرنسي، فوجدوا أنه في هناك مجال للأمان والاستقرار والحياة الأفضل، فبدأ النزوح مثل ما ذكرنا من طور عبدين ومردين ونصيبين بالذات وبقية المدن الأرياف الموجودة في جنوب شرق تركيا الحالية، من عرب وأكراد وسريان وأرمن بدأوا بالنزوح تدريجيا طلبا للاستقرار والأمان يعني التي كان متوفر في تلك المرحلة لتأسيس سورية أيام الانتداب الفرنسي. فطور عبدين ونصيبين وماردين أغلبهم اتجهوا نحو مدينة القامشلي نظرا لقربها، والقرى والمدن التي قريبة على الدرباسية نزحوا إلى الدرباسية، والقريبة إلى عمودة نزحوا إلى عمودة، والقريبة على الديريك الحالية نزحوا إلى جزء يعني جنوبي من الحدود. فكان هذا الواقع هو السبب الذي دفع كل هالمجموعات من أبناء يعني القامشلي عربا وأكرادا وأرمنا وسريان للنزوح إلى منطقة يتوفر فيها الاستقرار، وهذا ما حدث. والحقيقة توفر للجميع حق فتح المدارس والمعاهد والأندية الرياضية والكشفية والعمل الاقتصادي والزراعي والسياسي الذي كانوا محرومين منه في تركيا آنذاك، يعني كان هناك مناخ من الحرية النسبية خلينا نقول، وكان في جو من الديمقراطية يعني اللي كان تأسس في سوريا في من أيام الانتداب حتى أيام الاستقلال، فكان هذا نزوح يعني مستمر وفردي. وشيئا فشيئا كبرت المدينة وكبرت كل مدن الجزيرة، حتى مدينة الحسكة لم تكن موجودة عام 1924 عدد قراها عدد بيوتها 10 بيوت فقط يعني. فكل مدن الجزيرة حقيقة كبرت مع بعضها وعمل يعني حقيقة وعاش كل مكوناتها مع بعضهم البعض في حارات مشتركة في أسواق مشتركة في عمل زراعي مشترك وتجاري مشترك، وكان هناك يعني ثقافة القبول بالآخر، ثقافة التنوع كانت موجودة ومزروعة عند الجيل الذي سبقنا يعني والأجيال التي سبقتنا، وهذا كان واحد من أسباب استمرار التنوع. لولا وجود الاعتراف المتبادل والقبول المتبادل ما كان راح يبقى تنوع أكيد يعني.
0: أكيد يعني.
1: أنا أعتقد إنه هذا اللي ساهم في بناء مدننا في الجزيرة والثقافة العيش المشترك والاحترام المتبادل التي كانت موجودة. ولذلك نحن طموحنا للمستقبل، المستقبل المئوية القادمة
0: إن شاء الله.
1: لا تتكرر تجربة النظام السابق في اللون الواحد، فرض اللون الواحد واللغة الواحدة والثقافة الواحدة على حياتنا. يجب أن يعني هاي رسالتي حقيقة للسلطة الحاكمة حاليا، كل السلطات القائمة، أن لا يعني يعيدوا إنتاج مرحلة الاستبداد التي مرت لخمسين وستين سنة سابقا. يجب أن نعود أنفسنا على بناء هوية سورية جديدة تقبل التنوع وتعترف بالتنوع وتبني مستقبل لأجيالنا القادمة قائمة على الحياة المشتركة، على العيش المشترك، على الثقافة المشتركة. يعني في كل مدينة، في مدينة القامشلي، قامشلي ستكون ويجب أن تبقى مدينة الكردي ومدينة العربي ومدينة السرياني الأشوري ومدينة الأرمني ومدينة العربي ومدينة اليازيدي وكل من له بيت في مدينة القامشلي. القامشلي هي ملك الجميع ويجب أن نعتز فيها جميعا ونبنيها جميعا دون غلبة ودون استئثار ودون احتكار أو إقصاء من أي مكون إلى آخر.
0: آمين يا رب، وإن شاء الله هيك يا دوم الجزيرة والقامشلي عامرة معمورة بأهلها وناسها. نائب مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية أستاذ بشير سعيد، شكرا لك على المشاركة، وكل سنة والقامشلي وأهلها بخير وسلامة.
1: شكرا بشير سعدي.
0: بشير سعدي يعني اتمنى دائما هيك السعادة يا رب ما تفارقن. بشير سعدي كنت معي اليوم، يعطيك العافية، وإن شاء الله هيك دوم. أنا بحب القامشلي، شو حلو القامشلي بأهله وناسه ولغاته وثقافاته بلا أقصاء وبلا تهميش. يعطيك العافية.
1: بالضبط، نحن لازم ننظر للمستقبل، يعني بناء على تجارب الماضي الأليمة نبني لأحفادنا وأولادنا من بعدنا حياة تليق فينا وتليق في تضحيات شعبنا يعني وشعوبنا جميعا.
0: أكيد، يعطيك العافية.

0: جدیروکا بازار و جرب جربونا و مبری خب دن رگداری ما چیروکا که تایبت یا کسکه کج حسکی لبری خدا بو قامشلو جا آوا قامشلو و خواری ایدی هربینی جیان آوی جیان کلو ورمایی و جهه که دا قامشلو نوا هلبست و نویس خوده میوانا من هلبست وان و نویسکار مریم تمره که حس کرنا خوش قامشلو نوا دیوانا خوده بناوی الى صغیرتی قامشلو نویسان دیه تو گلکی بخیر هاتی مریم خان و دماتا خوش باو پی روز بسط صالية قامشلو لتا ولهر كسي كورما قداردك
1: اسباس قربان سباو بخير سباقه دارا بخير سباق قامشلو بخير اسخوا حر وحر انجيت ويجن امشتا حزدكن
0: حسكرنا ما مظنها بو قامشلو يا راستي اوه مريم تنج قامشلو يا تنج مواليدي قامشلو يا اللي خوتش حسكي يلي دنافا نفيسي خودة تجيه كزيدة مظن وبرز داي قامشلو بلا جو دسبي بكم تخوا حسكاوي حساب دكي ياجي قامشلو كي
1: براستی قامشلوکی
0: قامشلوکی خواه حساب دکه باشه چیرو که تا دست بکر نا تا و وی باجاریش کداری دست بکر حس کر نا وی
1: براستی قامشلو باجاریک رحه تلین آن را کفر و خانی بتنی یعنی تلین را رحه که بترشی یعنی قامشلو چکانی خود ساتیمی فا مهدی خواه و ایشی خواه وحس كرنا أخوة وقل لك تشمل قامشلو ديتن وآفاكرن جبره له أزدبينم أزو قامشلو أم بخفرة مجياني دريش درباس كرية بخوشياوي بنا خوشياوي براستي مخوني ديتي إلاكو القامشلو تشيبومة جبر بيك قامشلو براستي باجارك دهندري مدايه أزنكارم جي حسنكم
0: راستا تمن جي توز البربايي يم بوحسا صد صالي البدري دكن تجي جهة كي مظن داي قامشلو بنافي إلى صغيرتي قامشلو بلا أستذهنكي يم باخفن چما صغيرتي چما بچوكا من قامشلو لكي لكاويكو باجارك روج بروج مظن دبا برفره دبا وجور بجور دبا
1: براستي اختي اجرت صغيرتي نك ازوي بتوشك دكم بمعنى بزماني عربي صغيرتي تي مصطلحك جدلالية يعني بتوكا من زارو كامني بتوشك
0: دلالية بردلي من
1: اش حسكرن بلي اش حسكرني تم از مهس حسيمة مدقو اف باجار وك زارو كامنه يعني حس كرنام جيره ولو مظنبو نكتجبو اسوي بتوتر بكم وك مشتركو بالعربيه مصطلح دلالي يعني فقامشلو بتوكا بردليميه ابتوك تم دلالي تقيسي مظنبو به دلالي يعني يجبر فيك يا براستي نافي برتوكا مني يكم ده حزارو سيزدا متياري قامشلو كرهم القامشلو تشابكر وناغي إلى صغيرتي قامشلو بو إشخوا حر وحر أف باجار تقا مظن ببا تقا مظن ببا حس كرنا ويجولو مظن ببا لي دمينة دلاليا بردليما
0: هل بد آب تشوك شيرين وكتا قو إجار قامشلو جي هجايا راسي هر شيرين وخشك وجان وجوان بمينة دناوا ديواني ده تهاري زادة بحصا تشكرية كي جا جهة كي جا جعدية كي جا هربينية قامشلو بهتر حاضر بدناوا هل بس تدا مريم خان
1: براستي أسبقي مجيك جبيراني كريه جي وقت عويتي هليلية حارة غربي تكاربي جو حارة قدور بك كي جا حارة بخوانزن أس دهل بس تاخد بينم أس خامش لو نوك وك كولان كولان دبيم أس خامش لو وك باجارك قد نافا خده أس كارم بيجم سوري قشتي جيان ديكي وبالأخص بشتي آلوزيا سوري قامشلو بو باجارك جبو سوريا تفاي أم كارم بيجن كاريبو حمكسي ادنافا خود جيانك خوش بدي جيانك برومت بدي يعني شخوا أس كاري راضهان ديني تكم فده وقتی کاری مده، ام دچون، ام دهاتن، فما قله خالد دیتن، اج بازارش سورید نه، اگر ادلب به اگر رقاب، اگر دیره به اگر شخوا بازاری شخوا عفرینه سریکانی، شخوا قامشلو کاری بودای کاکش هوا. اجبو بيك قامشلو بقلكي مزنة وقلكي خشكة
0: بله
1: قامشلو وباشارك جاية جي خشك ترببه وجي بيتر أمجي حزبك
0: قامشلو ستارقه بوش بي قلك سام ذوارو جهي قلك سين كوراستي جي بيوار بون إجارة بمرة بمريم مرابورتك آمادة كربو بهتر مش خلقي قامشلو برسا قامشلو كربو باري تشاوا بو إيرو تشاوا يتشما جي حزكن وحسكرنا وانيا هاري زيدا جي بوي تشبو كأزوتا بهفر أملي قدار بكن ميبقرن قدو بيجا خوشي بردوان بكن
1: بالي
0: ميت سنة مرت على القامشلي، ميت سنة تغيرت فيها الوجوه وكبرت الشوارع وتبدلت تفاصيل كتيرة، بس في شغلة بعدها ثابتة ما كانت هالمدينة بقلوب أهلها، حتى بقلوب اللي إجوا إلها من أماكن تانية. بس شو اللي بيخلي قامشلو قريبة من الناس لهالدرجة؟ خلونا نسمع منن.
2: أنا أحب القامشلي لأن الألفة الاجتماعية بالقامشلي، الشعب القامشلي كله محب لبعض والحمد لله، يعني هالشي شيء كويس وأنا أفتخر بهالشي. قامشلي طيبة ورح تضل طيبة.
0: يمكن لكل شخص سبب مختلف حتى يحبها، حدا بيحبها لأنه بيته، وحدا بيحبها بسبب ناسه، وحدا بسبب تفاصيل صغيرة كبرت معه. بس قامشلو ما بقيت نفسها طول هالمئة سنة، مدينة عم تكبر وتتغير، بس رغم كل هالتغييرات بعدها محتفظة بشي بميزها، ألا وهو تنوعها.
3: توسعت كتير، توسعت، تجدد فيها كل شيء، ما بقى فيها شيء قديم، كل شيء تجدد فيها. بقي أسماء الحارات بس هي الأسماء القديمة، الحارات بس تجدد فيها كل شيء، ما بقى فيها شيء قديم. كانت يعني مبنية، يعني المدن القديمة كلها عم تتعمر على نهار، يعني أنهار كان فيها سواقي أنهار، مو بس الجغجغ، كان فيها سواقي أنهار، كان تجي من تركيا كان تمرق فيها سواقي أنهار. هل سواقي كلها اختفت؟ حتى اللي حاليا الجغجغ بلش يختفي، هي مصدر لشرب العالم، كانت العالم كانت تشرب منه، وبداية السكنة كانت كلها على نهار. كانت على الفكرة بس القامشلي إنه مدينة طيبة، مين من المحافظات البقية أجا سكن فيها طابط القادة فيها على أمل يرجع لمحافظته، وما راح يرجع. سكنة طيبة والبلد بناسه، ناس القامشلي طيبين، ومين بيسكن فيها بيحب جيرة الناس، وطيب القامشلي كتير.
0: وإذا أهل المدينة شايفين قامشلو من جوا، كيف بيشوفها شخص إجا إلها من برا؟ وشو اللي خلاه يحبها؟
4: بالنسبة للقامشلي يعني بجماله، بشعبه، باحترام شعبه، شعب راقي، شعب حضاري. القامشلي كلها بعضها حلوة، وأنا من حلب بجي هون بالعادة، يعني إيش تتميز قامشلي، بناخد من هون جيمر لحلب.
0: يمكن قامشلو بالنسبة لناسا بيت وذكريات، وبالنسبة لغيرهم مدينة تركت أثر بقلوب، ويمكن سر الحقيقي بكل هالتفاصيل المختلفة اللي اجتمعت بمكان واحد.
3: نساتها مدينة حلوة، وكل ما لا عم تحلى، وكل ما عم تكبر وتتوسع عم تحلى أكتر وتزداد شباب.
0: مئة سنة من الحكايات، من الأصوات، ومن الناس والذكريات، ومشوار قامشلو لسه مستمر. كل عام وقامشلو وأهله بخير وسلامة. قدار ما أفبو قامشلو هر بخوشي ونخوشي أخوه هر خوشة. مريم خان تجي مرة قدار كير راستيجي بوسط صالية قامشلو ووكا بيامك تخاز بيجة باجاركي كتروك بري خدايا لتا نظاني ببو جهواري تبو سر ناوي تا ودناوة ديواني ديجي ناوكي هلگرد تخاز بوي چو بيجة.
1: براستي أسهم بر قامشلو لال دمينم أستخوازم قلك تشتاجير بيجة
0: تو هستیار بویه قامش لو هیجایه هیجایی که مرو بحث آوه بکه خوشیاهی بین زمان چند روشن زحمت جل سر در باس بونه لی اف باجار بخلکی خواه بچانده خواه بزمان خواه هر خواه هلگرتیه هر مایه آودایی و هر آودایی بمینه
1: براستی هیجایی گی میرو جر بیجن ام دل کشت حزکه دی هیجایی تخوش کتر به کس کتر به تپاقش کتر به أهليتا أو قلي قامشلو هي جاي برومت جيان بك هي جاي كو روجين قلكي خوش درباسكين وقامشلو تعدلي هاتي براستي
0: زحمتي دي تيا قامش لوكا قال لك باجاران راسته
1: بس دي صد صالي هي جاي ام جير بيجن تقاضى ببن ام از تخوازم القامش لو بمرم
0: دري عمري تبع عمر دريش بمريم ام في دريفة نكن ها صد صالي سال قامش لو درباز دبا بزحمتي بو بايش بو لي صد صالي كدي ترل بيشاوية هي في دارم او صد صال بأبداني
1: بها قالك سباش بو ارتا براسي كو ايرو قالا قامش لو دكين قامش لو دب براسي ولو مجاري خوش كم قالاوي بكن نظانم از ولو خرترم لي ايرو قامش لو قدي معاني از نظانم شو
0: بلا
1: از يعني براسي ايرو قرك أمش بازاري خو بيتر حسبكن أم قيميش نكن كاغت كيلي باويني قمتغات شغارا كي باويني أم حريك كاربن دا كيلي بچينن أم كارب بيتر جي حسبكن براستيج بو خوش كتر ببو خوش كتر ببو قامشلو ألي قامشلو هجاني جيان قلك سباس بو
0: قلك سباس بو تجي هم هالبسوان ونفيس كارب مريم تمر لسر أبها ستينتو قوتني تيي قلكي باكو باقش بو نوجدل بو قلك سباس بو تهفي دارم قامشلو هر أفا دايدو
1: قلك سباس

0: bigurin ser muhafaza adi tabakandin li ser megişu adi tabakandin. E çenabe, e çenabe e, radyo gibi, televizyon gibi, ragandin gibi او به بکاج متنره دستور بده وادن شپتن وادی شپتن وادی شپتن ده ما بیش مهم گیش بیم شاری من بشاره او لهی بشاره او لهی و جیانا ملت ای انا زانم یعنی که چه چرا گی نقاش بکن ام جی ناخواز کش وقت مثلا پاشگو بده براستی مدان سند بوار کرم کس پاشگو نه کلی حتا دو پرجی من نقاش کو مدان سند دکر بشاره به ویرنگ در دکبن یعنی بگوری نزدیک به تپشرندی داخلیانی هم بده برون زانی هن داخلیانی دان و کانه تبودش میبانی تبو او برده دلگرانی چی مشار بحث کرد آن زانی بلکی لگو دار نکرد چی بلکی دمام تنبو اما آن زان چه اتی گوته چه اتی گوتن ل براسیم یعنی مدرسه که بری هر کسی منی خاش بوار کرد بری کردار می خاش بده ارمن و سریان مبوار نقاش كر حتى بكنيسية جيري بو ميفاني مدير منطقة ومهدودي دوارا نماري ومش نقاش وحرش اللي اما تشتيك اش خور بخوازم مش والي خور نخوازم يا مثلا ازبي والله دستوري بدم التاني دستوري ندارتا وندرو نعيم ندرو شابا ودستوري ندار من بدكور دا نظام وي شنا بلي ببا نظام مش بو اولا يي يعني بجارة ما بجارة اولا يي
1: او خواه او بيك هاتا حموج دا خوزا وي يكي دكينك راستيجي باش دار بن وكا چاوت باجاري قامش ودستك بدست بون بي باجاري اواكر نو ست سال در باس كرن بهفرة حز دكرن اوجي حاضر بن يعني هر اف هاتي يا قوتن اي باش بريز هر ايرو شاهيه
0: ازي بنا السال بريز بس ساني كي
1: اكرم
0: بنا كسين هاتي هاتين تكريم كرنش حمي بيك هاتي يعني وإيه ما فيديو لسر وات شاكر تدي فيلمك هبو ساعتوني كي لسر قامش وكسي نابدار جو حمي بيكات يعني يعني كس باش بو هنبوي وكس تن دربي مشاري فيلم حمي بيكاتي حتى يعني زماني كردي عربي سرياني ارمني حمو تيد باش دار حاضر مقابلة مشار بوي دندري فيلم دي ساعتوني كي ساعتو كل دقيقة طبعا يا دشي كسي ما تكريم كر خلق كرن ايرو جو حمي بيكات يعني ما سيبش مثلا آرام ديكران ما نش بيكاتي ارمن ما
1: بلي
0: يعني او فخلاتي بگرن لي اما افشاشتي يعني نشاشتي چما عبد گراني چبو چما گرن چبو والله مقابل اج عازمهم يعني ازي اوك هسته قبش اج عازمهم گرچما اف دوربون چبو چما ولو بو يعني و نوين دمه بيگ ولو نبن يعني چبو بوريم دبا تبر يعني
1: بلا بلا خمناك ام نخواز راستي دل ماين چبه گلكس باس بوت بريز عبد المجيد خلف كوميتا مدكار يا في راستي جي فستيفال يانجي شاهيه ب 100 ساليا قامشلو چافرين ايرو گلك تشتن خوش دي في شبيت چبه و گلكس باس
0: سر سر سر چاوا دمه خوش بو گلكس باس بو جي سر سر سر چاوا

0: قدر ما بهل كفتنا عصت صالية قامش لو فاحزكم خلك خضعي بكم بمجارك قلك جرينج مجارك راستي البرد اللي قلك سان شيرين بو خونا رو شمبير ونفيسكار وهالبست فانان بو طيبت كسي كراستي جيد خزمة زمان كردي ده تمن وعمري خدر باس كرن زمان كردي وخندنا بو راستي جي اعتراف كرنا وي اللي قل حكومتي خونا بدهان سالان بو إلو أفداس كفتي مدكاري بو أم قزنج بكن بدست بخينن دست صالة بيستو دبست صايد بتابة صادة حزار بيستو ششان يعني دست صالية عمري قامش لوفا إجاب مرة بهتر مبحثة في مجاري بكين يكج خون دكارين سر كفتي جيرو جيهاتي كل باجاري عامودي دكاري بو بليكا قلكي مازم بدست بخينه أو جي نوتو نه بوينت بيستو ددوية دمن هاجر ببريا خسر ده طيبة رفانا هيدا بمرة يلفر الستوديو آرتا لعامودي خون دكار جيهاتي وسر كفتي راما سليمان راما دما تخش بها قلك سباس بوخاتنا تو بيروز بها في بليكا كتب دست خستي
1: صح
0: رما بلا زوي دست بكم تتزاني بو خوندنا بزماني كردي وفيربونا بي وناس كرنا نويساننا بزماني كردي خوني قلع كسان بو برياكو ببينن قلع كسدي ترتو خص ببينن لنبو حقيوان ونبو ما فيوان ونديتن تتزاني بو
1: افي خونا كالو بابي ما بون دوي دميد دم رجيما بعد زيت خصن بزماني خوب آخفن نابا نكاريم باخفن وانكم بركي فخشن قوم كاريم بزماني خوب آخفن
0: وآخذت نج درباس كريم تدا دخينن وما شاء الله شخديرة ون راسي بلايان جيب داس دخينن وشهادين مستر جيتينن بلا جو داس بي بكماراما دماكو تا بلايا خو ناسكر هم عجبشم تا تام آنيا يعني او اجزائي بتوك جامعي تعب درباس دكين تا بلايا كتام ازي بيجم تا آني دماكو تا ناسكر في بلايا تايا هستي تا تشاوابو
1: از بركي خوشم شخو باور بم لانو زفتگاريا مشخور دراجان ومزاني بزيتان بين
0: تشكنجي بحاضريا رفانه هيدكر
1: دوكو مدرسير
0: اهاش بركو من هاجري في بريا خسر هر رفا ده ويا ضو بكالوريا كوميسر هف دبن وانجام درد كيف اجرت الصاله بصاوله خو جهاتي تكون دشدان تكون داوي دراسي بلا تاوله ورا
1: مصار بصار مبانه بانه تخون ومجدلي خو تخون
0: تشو دم خو دا بشكر بو رغم قالك خون دكار حزدك راس تيجي اف بلاين ماستر بدس بخينن اريت رفا نهي اللي بكالوريا جي بيشبري ويه تدم خو تشاوري خستن دكر تشاو دخون دي شان ساعات بدروجي ده
1: مش خوب برنامجك داني بو حسب مواده كنك مواد حفظ انك فهمه
0: بلي
1: جي حسب مواده مش خوب برنامج داني بو متخون موانه بوانه تخون نتش مواد سلم براكمن المانجا مقوس حرتم مش متفوقين ابن مش خوب المانجا خوب بيكاني
0: تمادي حفظي حزدك يكوت ازبراتك يانجي ايه فعم كرن بهتر يعني ادبي علمي تو حزدك
1: كيف مش علم مرتبه يعني فهم
0: باشا اف بلين كشتو تشونش كي جاماده تشونه
1: جنجليزي
0: جنجليزي مابون هرتا قوشت ادبيات حزناكم وانجليزي جي بحت ادبينا باشا من هجري ببريا خوسر من هجك جور بجورم ايروجي ام قالا ست صاليا قامش لوتك من هجري ببريا من بخوة طيلا عامل سر هي قالا قالك شاندادك زمان عندك اولو باوري عندك جبلي آقاهين كوا دنافا في صايدة قرتي تجوي من هجي فيري تشبوي
1: اسفری گودوی مروف زف خونه زمان خبرنه زمان دایی که بخوینه و زمان من اسنامه یا مروی
0: راستی جی خونده کار هر باور بون و داوی شهاده وان ور اعتراف کرون و هر وب دست خصی از پیروز بایی اوی یکی جیل ودکم اجاره ما لگودی تا اجبه کت پلین اولا مستر بینه زیده تر بینه گرک انسان زیرک به زكي بو جهاتي به يعني استمراري لازمه خوندن لازمه واستاندن لازم حامرو بلا بينا شرطي ويتشيه
1: دبيج خوندني حزبك
0: ها دس بيكي حزكرنا
1: وبشتريه يعني فين قو فين بك وحافظ بك راسي بقي هجان منجا
0: اي باشا يكي كو حزنك ونرسل برتوكا راسي جي ودخوازي بلا يام بينا دكاره
1: ادوي استمراري جرد
0: قرك استمراري نبا قرك بردوامي هبا كو بكار بدس بخينم هقر اسبح صاخون دكاري دي تبتر بكم هفالي تا يكو اوجي بترا ثفانه هي قدمان بلي وان تشوا بو وان تشوا على ما خب دس خستم باش بو
1: بقشتي باش بو
0: دري وان بو
1: هناك جو الا تعدل وانتي بس اوجي والباجات روش عم نيد نزيد ابو ومدري دبستان هات انقرطن دمه هم بيد بستان بشتيوين بقريان ودام ما بونيرو نظام مدرسي غيري دمرنا ما بون بخوينن قولوا له هناك جان ارمان جاخو
0: تشاوى لحقي هر دبستان هات نقرت الروشة باجار تقو رقبو تشاوى لحقي كنت من هاج خلاص كو دوبارة بكو درباسي ازمونا ببه واف بالله بدس بخينا
1: بما مستيخور مدشون مشيان ومفدقريان مالي موانب وانت خونت ومنادش براكم يعني ملحقي
0: تروج بروج دخندي تراكمات شنت بباتا يباشا راما هاجر ام قالها وين مجارجي بك مجارك قالك جرينجا جبوي خوندكارن و دما ايرو طيبات سر اسطا السوشيال ميديا وجيانا نوجن تلفون تشيبونا فيسبوك تشيبو انستغرام تشيبو تلفزيون تشيبو يعني قالك ملهيات تشيبو لا اسبيجم كو اما زن دوري يعني دنام تليفون نرن ام بند دقه وسيده قصه عدر باست بني جاي و خوندكار اف مجار تشونو هاتن هفال تچوا خوشوانا قد كرت تچوا دكاري براسي بركز انسر خوندنا خو
1: شو كان يخون يحز ذكر من تليفونه قال كي زمرانات الشجاي حزناكم اي جام تخون دوهو تليفون دوري مبو
0: تچن ساعه دروجه تشو با تليفوني ياجي اللي قال جفاتي مال باتي ترود نشت
1: وقتها فراغي ده مش مواني خوك خلاص ذكر وقتها بني فراغها وزشو
0: تو جدولك ايش خور داني بو ساعات يخوندني ياجي روج قش بشات افكري بو حات بو وسط وقتها فراغي تشوابو وقت فراغة تشواب وتشقي استشغال خصصان تبو
1: حسب ساعتك بدي ساعت به
0: حاكو ترحت ببا يعني ذكري ببوتا تقول لك خذ لالي كري باشا هقر ما تبو خذ بيامك بدا أفخون دكارنكو إيرو حاضري دكن كورفانا ها بياجي بكالوريا بجبركو ريا سركفتني مهما هر أوي يعني تجوان شد بيجي تشي ريتي راسي قريك برا تشعب درباس بكن كو أوجي وكوا زيركو جهاتي وتشتاكو بدلي وانجي بدس بخينا
1: از به بیم جمال باتا گم مشکلی ما پزگری که من هبن ایمال باتی دوری خونده کاری بچه بود وقت هنفتی نه سر و تلفن دوی دوری خونده کاری بدم خوندنه
0: کی رو بتر هات نه
1: جام بابم
0: دیاتا و بابت باشه دیاتا و بابت چه پزگری دانته دخوندنه ده چه دعمات کردن
1: آوجی حرت مربو متشجعان دم دعماتش من جو که هد خصصان دبون آدمه متخوند و کس یعنی شوخش من دام
0: آها ضرورک مال جمو هنه ضرورک هنه قربالق چی نکن
1: اینا جام مثلا دم خوندنی دگو بلا هرن
0: وای ساعت آوی خوش به دستی وی جی صاغ به از وی داری راستی سپاسی که باوی با حمود دایی که باوان دشینم ای که راستی جی اولو بخونده کارین خوره گاف گاف دمشن وی جوی جوانا دهایی اینی که او زاروک هرچی قیسی هم قلا نه سالان دکن اره نهایی لی نه سال تا گاف بگاف حیا کت گیا وی آسی قرآن خیا کمین در باس بو جوی با کلوریا یعنی جوی بطایبت دمین پیش ده رامات خواز بگی کداری تخواز ببت شد پیش روجی ده
1: كيف مج مجالة طبرتي بيجيشكيو بدرمانجا هلو
0: صيدلاني يانجي بيجيشك بدكتور به خونا قالك سام بدوش قالك هواي تبرا هبون واجي هما هر سريل الطب دخستن هو صيدلة هر تشتي مزن بهي في دار مراسي تشتي مزن جي هر بارا وبا رما داوي ده هجر أزوية كيجي اشترى بيجم هسيتا بكو در باس كرنا في قناغي بسر كفتني بشتي كوتا نه صالان در باس كر وحازريا قناغي بيدا تيشاوابك
1: از بهتر خوب شدیم زی بهتر بخوینم مش باز اما جا خوب پیگ بینم
0: هیوی دار بلیا تفکری به و هر سر کفتی به کچا جوان و جهاتی راما که که گله کسین خوندکارین رجاوای کردستانی دکاری بون پلین گله که مزن به دست بخینن ایجا ریا حزار گاوی و ریا سر کفتنی بگاوه که دست بیده که همه وابی گاوی جی آویتی هیوی کریا و فکری به هر سر کفتن پارا و به خوندکار سر کفتی جی باجاری عمودی که پلی آوی نوتو نه پوینت بیستو دو دو بو دومن هاجر و بریا خواسته دیا رفا نهی راما سلیمان ایلو تمیوانا من بو گلکس باس بوتا پیروز به و هیویا سرکفتنین هینا مصر بوتا گلکس باس بوتا گودار ما بویرنگیج می بگن داویا خلک خواه یا ایرو تایبت مجارا ایرو رامار کرنا تایبت بو بو باجار قامش لو ست سالی آوی بو مسریل گلک مجاران کر ما گلک دنگان به هیس چی ایجاش دنگی من و دنگی میوانی من حزکم بیجم ست سالی قامش لو پیروز به قامش ارت بو ست سال عمری تا دریج به تمنی تا مستر به آوادای به و هر سا و سلامت به تی و به خلک خواه گودار ما هر داویا حفتیه یجی حیا روجا شمیه با افکارا من دیانا شیخ موسل هیویا مبن سا و سلامت بن بخاطر واحد.

أزواج وين تمرج وشاب بن عالم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بكسر وبيها ظالم أزواج وين أزواج وين تمرج وشاب بن عالم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بكسر وبيها ظالم أجبوكي كالي تمن بوري ريد ورد ما اشتاقتنا مالك.

راني عثمان سلمان تبريز توار شاشكل حميد برمن باري قران يروح مال سرمن تبريز توار شاشكل حميد برمن

0: بوحة مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خطأ براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مين
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

كي خوش بسوكا آمدا منا بليندار دكتسي نل تيليس كين خو نا لباوي واندا دكريا بترسا بنگر بابو تلو ملاك لس خيس كين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دروبان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دروبان نکاني برسي بدا لدل مندال من شرين دسينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچ هفية كمزن خست بودل دايقا خواهن جارك دنج ديا خواهن بياده وزي صبي مزن ببمنه

أحب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن